0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة النبأ وما تيسر من قصار سور القرآن الكريم.
2: You are listening to the highlights of the day's programs on your favorite learning station, Radio Islam. Email your valuable comments to info@radioislam.co.za. That's info@radioislam.co.za. Or call us on +27 11 854 7.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا

سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم.

التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد

التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

والأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن

عسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

قال ما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم

الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق السماء والثرى، لا يعزب عن علمه ما عنا وما طرى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، فإن من أعظم ما امتن الله به على الإنسان وأجزل له به العطاء والإحسان نعمة لا يبلغ مداها إطناب ولا يحيط بعظم حقها إسهاب، بها يعرف المرء السقيم من الصحيح ويميز الحسن من القبيح، وبها يتقي الخطر ويدرأ عن نفسه الضرر، إنها نعمة البصر. قال تعالى: ألم نجعل له عينين. ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر واحتسب الأجر في ذلك واصطبر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. فالبصر نعمة تستوجب الحمد والشكر وصدق الاعتراف بالفضل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله على نعمة البصر ألا يستعمله العبد إلا في مراض الله وفيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن يحفظ بصره عن الحرام ويصونه من الوقوع في الآثام. فإن النظر من أعظم أبواب القلب خطرا وأوسعها أثرا، فالعين رسول القلب وبريده، فإذا رأت العين تعلق القلب، وإذا تعلق القلب تحركت الشهوات وتوالت الخطرات وتكاثرت الهواجس وتواردت الوساوس. أيها الناس، ولما كان الأمر كذلك وكانت الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، لم تكتف الشريعة بتحريم الفاحشة ذاتها، بل حرمت وسائلها وسدت منافذها وقطعت أسبابها، فجاء الأمر الإلهي الصريح بغض الأبصار عما حرم الله، بل وبدأ بالأمر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لشدة التلازم بينهما. فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة، يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها، فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيرا للشهوة، رهينا للهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واعلموا رحمكم الله أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك، فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته،
فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء، حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات، ويمنع تشتته في أودية الشهوات، ويصونه من الفتن والضلالات، وبه ينال العبد راحة البدن وسعادة الروح وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ويفتح له أبواب العلم والمعرفة، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة والقدرة والقوة، ويورثه الحكمة والهداية والفطنة والفراسة والثبات والشجاعة والنور في القلب. وعلى قدر ما يغض العبد بصره عن الحرام يكون حظه من النور. ومن ثمرات غض البصر تفرغ العبد للتفكر في مصالح دينه ودنياه، فإن إطلاق البصر يشتت فكره ويشوش خاطره ويتعب جوارحه ويرهق كاهله وتنفرط عليه أموره، فالعاقل الحصيف ينظر في العواقب والمآلات، ويعلم أن لذة النظر لحظات وحسرته سنوات، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، مما يعين على غض البصر تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه والإكثار من دعائه، وأن يجاهد الإنسان نفسه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليه. ومما يعين على غض البصر أن يبتعد المرء عن مواطن الشبه والفتن ومجالس السوء، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن غض البصر ليس حرمانا بل هو كرامة، وليس كبتا بل هو صيانة وديانة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وغضوا أبصاركم عما حرم ربكم، وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، فإنكم مسؤولون عن أعمالكم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، هذا، وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى.

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، وأدم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووفقهم وأعوانهم لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر, الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. سيدنا معاوية رضي الله عنه narrated that he heard Allah's

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على من لا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الأحبة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله كما أمرنا ربنا حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام ثانيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا أيضا حيث قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فقد أحسن علما بصيري حيث قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلقي وفي خلقي ولم يدانوه في علمي ولا كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك وحبيبنا خير الخلق كلهم على عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ويأخذه رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم يرحمكم الله

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ويقربنا إلى حب رسولك ويقربنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين في البيوت والمستشفى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين والمظلومين والمجاهدين والمرابطين في كل مكان، خاصة في فلسطين وفي غزة يا ربنا ويا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق السماء والثرى لا يعزب عن علمه ما عنا وما طرى يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فهي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون فإن من أعظم ما امتن الله به على الإنسان وأجزل له به العطاء والإحسان نعمة لا يبلغ مداها إطناب ولا يحيط بعظم حقها إسهاب بها يعرف المرء السقيم من الصحيح ويميز الحسن من القبيح وبها يتقي الخطر ويدرأ عن نفسه الضرر إنها نعمة البصر قال تعالى ألم نجعل له عينين ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر واحتسب الأجر في ذلك واصطبر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري فالبصر نعمة تستوجب الحمد والشكر وصدق الاعتراف بالفضل قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ومن شكر الله على نعمة البصر ألا يستعمله العبد إلا في مراض الله وفيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأن يحفظ بصره عن الحرام ويصونه من الوقوع في الآثام فإن النظر من أعظم أبواب القلب خطرا وأوسعها أثرا فالعين رسول القلب وبريده فإذا رأت العين تعلق القلب وإذا تعلق القلب تحركت الشهوات وتوالت الخطرات وتكاثرت الهواجس وتواردت الوساوس أيها الناس ولما كان الأمر كذلك وكانت الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام لم تكتف الشريعة بتحريم الفاحشة ذاتها بل حرمت وسائلها وسدت منافذها وقطعت أسبابها فجاء الأمر الإلهي الصريح بغض الأبصار عما حرم الله بل وبدأ بالأمر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لشدة التلازم بينهما فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيرا للشهوة رهينا للهوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا واعلموا رحمكم الله أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته
فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء، حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات، ويمنع تشتته في أودية الشهوات، ويصونه من الفتن والضلالات، وبه ينال العبد راحة البدن وسعادة الروح وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ويفتح له أبواب العلم والمعرفة، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة والقدرة والقوة، ويورثه الحكمة والهداية والفطنة والفراسة والثبات والشجاعة والنور في القلب. وعلى قدر ما يغض العبد بصره عن الحرام يكون حظه من النور. ومن ثمرات غض البصر تفرغ العبد للتفكر في مصالح دينه ودنياه، فإن إطلاق البصر يشتت فكره ويشوش خاطره ويتعب جوارحه ويرهق كاهله وتنفرط عليه أموره، فالعاقل الحصيف ينظر في العواقب والمآلات، ويعلم أن لذة النظر لحظات وحسرته سنوات، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، مما يعين على غض البصر تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه والإكثار من دعائه، وأن يجاهد الإنسان نفسه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليه. ومما يعين على غض البصر أن يبتعد المرء عن مواطن الشبه والفتن ومجالس السوء، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن غض البصر ليس حرمانا بل هو كرامة، وليس كبتا بل هو صيانة وديانة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وغضوا أبصاركم عما حرم ربكم، وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، فإنكم مسؤولون عن أعمالكم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى، خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الرسول الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، وأدم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووفقهم وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد، ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على من لا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الأحبة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله كما أمرنا ربنا حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام ثانيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا أيضا حيث قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وكما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآي وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فقد أحسن علما بصيري حيث قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلقي وفي خلقي ولم يدانوه في علمي ولا كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك وحبيبنا خير الخلق كلهم على عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ويأخذه رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا صفوفكم يرحمكم الله

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ويقربنا إلى حب رسولك ويقربنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين في البيوت والمستشفى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخواننا والمستضعفين والمظلومين والمجاهدين والمرابطين في كل مكان خاصة في فلسطين وفي غزة يا ربنا ويا رب العالمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم

0: بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: You are listening to the highlights of today's programs on your favorite learning station, Radio Islam. Email your valuable comments to info@radioislam.co.za. That's info@radioislam.co.za. Or call us on +27 11 854 70.